0: احنا جايين النهارده عشان نسابق منتخب مصر اللي شرفنا في كاس عالم 2026 في امريكا. كان مادي اداء اكثر من رائع وحرفيا اتظلمنا بمنتهى الوضوح وامام العالم كله، والعالم كله شاهد بالكلام ده. واحنا النهارده جايين بنشكر ابطالنا اللي شرفونا هناك، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.
1: Ya, dan CNN Indonesia Newsroom masih akan kembali bersama dengan rekan saya Victor Pangaribuan. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.